به مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيل لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي.

الله وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي.

توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعرب.

0: الإحساس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد
1: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0

ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك الله تعالى. ذلك

والمدايا وكفنا الآفات والمدايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهان.

يا من لقيت الله لم يكن معها يا خير من جرى قريب سمعا عني لكفر فرمدا كل فرمل وجعل مكاتبه